0: صوت تبع الاي اف ام لو خدنا خاش الافريكا فورم تلتي واتبع الاي اف ام رغت لا بيل لنا نو كما بالين غادي بفادي غوت تبع الاي اف ام ركنا مريت انا ديتابين تي رغسره تشو تشونا مو ما تبع مين غالي تشيلي لا لكون غنا فا غوت تبع الاي اف ام يا اس اي بي سي غمي ركنا مريت صرا مراو غا غري بوني بابا باتشو غمي سي وسي دراغا مراغو غا سي
1: Mushuko bya go tshoko fanelwa ke yo moratago bogarola pelo mmolo ga Atlantel re ikushisa gore go botlhoka byang go boloka wa leloko ka seriti di thulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka byako go 24 hours ka o tsentsha gopelo wa khwetsa gape le 200 rand ya airtime wa karetswa maloko a le 13 go morero ote SMS a thobela go 49202 go 49202 Atlantel Life ke FSP yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo khwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlohelo
2: Check the special chamarega cha E1 cash and carry. 12 by 200 mils Zoom juice assorted, $32.99. 166 heartbeat candy, $49.99. Grand party, $38.76.99. 3 kg ya peanuts and raisins top, $169.99. 48 iPop lollipop assorted, $33.99. 72 by 5 kg drink O-pop, $41.99. Kita A1 cash and carry maregeng a. Kona Divinish Lichube Street Polokwane, kone banale A1 supermarket.
3: Africa Borwa ka 11 tsa June history ya ipoeletsa o metjo tse di thoma ka monyetla wo go tsherka se o le balego magareng ga Africa Borwa le Mexico go pula tlhano ye ka bo ikgogomoso